0: 96
1: or anytime online at planetaudio.org.nz/Shishagatanpai.
2: Hello, I'm Mark.
3: I'm Cookie.
4: And I'm Pi.
2: Together, we bring you the buzz, hush, and the goss.
3: Keep yourself updated with the ongoing Philippine matters and reminisce the original Filipino music favorites.
2: Every Saturday from 12:25 until 2 p.m., Tinig Pinoy brings you the hottest and the latest.
4: Here on Planet FM 104.6.
5: PlanetAudio.org.nz. Your platform for community connection. From podcasts to radio shows. Give you Auckland and worldwide access to create shows that connect you with your community. With brand new studios and expert support, we make it easy for you to create meaningful professional broadcasts. Share your culture, tell your story, or spark conversation. Your voice matters. 104.6 Planet FM.
6: Listen for the latest news, interviews, and the good music. Listen to 104.6 Planet FM every Saturday night from 8:30 p.m. for Radio Akwaaba.
7: Or you can listen online at planetaudio.org.nz/Radio Akwaaba.
8: تنتقل أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040. هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح. تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام. اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz. معا نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء.

0: whole world of radio on planetaudio.org.nz.
1: تنتقل أوكلاند إلى أن تصبح خالية من النفايات بحلول عام 2040. هناك العديد من الطرق السهلة التي يمكنك من خلالها تقليل القمامة وإعادة التدوير بشكل صحيح. تأكد من أن عملية إعادة التدوير نظيفة ولا تحتوي على نفايات طعام. اطلع على المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني makethemostofwaste.co.nz. معا نستطيع أن نحمي الأرض ولا نهدر أي شيء.
2: In Auckland, just about everywhere, you can see the water, and it has a lovely calming and invigorating effect.
3: Next to the ocean, wide open sea, cool breeze, lot of open space.
4: Hiking, swimming, lovely beaches.
5: I love the West Coast. I love being able to get in my car and in 40 minutes being in one of the most beautiful beaches in the world.
6: Loving Auckland.
7: Well, I love that it's such a green city. It's just so rich in texture with all the different plants and trees and shrubs. There are giant trees, more than 150 years old. You can touch the roots of the country, of the history.
8: I love the bush, the heaps of parks around Auckland that you can go and play in.